0: تجادل.
1: يوم تأتي كل نفس تجادل.
0: يوم تأتي كل نفس تجادل.
1: يوم تأتي كل نفس تجادل.
0: يوم تأتي كل نفس تجادل.
1: تجادل عن نفسها.
0: تجادل عن نفسها.

0: نفسها
1: وتوفى كل نفس ما عملت
0: وتوفى كل نفس ما عملت
1: وهم لا يظلمون
0: وهم لا يظلمون.

رُسُلَنَا يَكْتُبُونَ مَا تَمْكُرُونَ وَإِذَا أَذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً مِّن بَعْدِ ضَرَّاءَ مَسَّتْهُمْ